ثم أفاق قال أصلى الناس فقلنا حديثة اللبوان يا كتو أكيد ما قولتي عائشة رضي الله عنها وفي اللاني أن حديثة اللبوية النبي صلى الله عليه وسلم يندفير دم ساتر دم ساتر النبي صلى الله عليه وسلم هاو أمي وجولي دفير دي مولا ولا وجولي سيو أمري سيدة عائشة وفيات دم يو دعولي ما أن في المخدب وفيات بيارم مثلا وفيات مديم سيدة عائشة فيات دم دوسيقين دي صلى الله عليه وسلم فاقتصل صلى الله عليه

نعم، صوم المسافر. إذا سافر المسلم مسافة قصر وهي 48 ميلا رخص له الشارع في الفطر أن يقضي ما أفطر فيه عند حضوره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن، وإن كان يشق عليه فأفطر كان أحسن، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. نعم، سومي ودو جهانغل يا دما تدو جهانغل جهانغل جي مسافة ودنتمو قصر مسافة جي مسافة جي ودنتمو أسيرو toyotti jahangal on je to do yaha o rammitinan julde o jam'an jura be asiri mangar babe shay o rammitinan dum o jula darde nay naje do jula dum didiri to ni o don ado jahangal man daganan mu o sumta futo do yaha jahangal man enen nenta o wartira dum bawo to o yotti jahangal mako man kuma liboto o warti ha o woni ngam kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. To biya da malati nyawdo.